اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: طرب له أسرار. شايف في البحر شوف نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم طربيات.

رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أجمل وأحلى الأوقات، نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بالصحة والخير والعافية على الجميع إن شاء الله.

أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم واستفساراتكم على الهاتف رقم 440 30000 من داخل ومن

90.6 لندن الكبرى داب 12A ديجيتال عمان الأردن 98.1 فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طلبيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من أحمد عناني في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا بكم مستمعين الكرام. وأبو هيثم طلب لرتب حدك يا الموتور. فهد بلان حمد طلب حاسس بقلبي دقة لسميرة توفيق. بخالد طلب باشل حبك معي لإبراهيم حبيب. الغريب من نغنيها إبراهيم حبيب هذه الأغنية لأبو بكر سالم، لكن نسمعها من إبراهيم حبيب. كرمة لعيني أبو خالد. مهابة طلبت سلوتك لهيام يونس إن شاء الله يا مهابة. مازن طلب ياريتني طير لفريد الأطرش. سعاد غيري وردة، لأن وردة موجودة في حلقة اليوم، موجودة وردة في حلقة اليوم يا سعاد من الكويت. غيري وردة. عبد الله أحمد مسعد على ذوقي طلب أغنية، أنا جهزت لك أغنية إن شاء الله ترضيك يا عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن. أم أحمد من العراق طلبت آية الأسمر يا زين عبد الكريم عبد القادر. أم حمد طلبت شيل يا قلبي وخل ليحيى أحمد. فاطمة الوهيبي طلبت على وجهك يا قمر السعاد هاشم. صادق طلب أصحابنا خالد الشيخ علي خاطر النجادي طلب اليوم يا قمر لسلام قدري. منتصر شاكر يا قلبي روح وارتاح محمد فوزي. وفي عندنا سعدون جابر طلبوا علي موسى أغنية اسمها بياع كلام سعدون جابر. معاي أحمد. وفي محمد بن أحمد الشوكري طلب فؤاد سالم عمي يا أبو مركب. هذا محمد الشوكري طلب عمي يا أبو مركب فؤاد سالم. شو رأيكم رايحكم من صوتي ورايحكم من إزعاجي وتسمع أغنية الاستهلال محمد عبد الوهاب يا أبو اللي رايح على فين صح ونكمل إن شاء الله.

0: وانا ايه كان مقسوم لي وياه.
1: طربيات عبر اثير اذاعه صوت الخليج، نتمنى ان تكونوا في احسن حال واهدى ابال. وشكرا لكل من تواصل. في سعاد غيرت ورده الى طلال مداح يا العنيده، ان شاء الله يا سعاد انا كتبت ما طلبتي. ام هيا اعتقد طلبت يعني ام هيا، وين راحت ام هيا؟ ام هيا دائما التوقيع يكون جنب الطلب، يعني على طول، لاني بالوقت بروح وانا بدور ابحث عن صاحب الطلب، ف يعني دائما التوقيع. رديف الشمري طلب فريد موجود في حلقة اليوم. مين طلب كمان؟ أم هيا تقول أطلب أغنية لسميرة توفيق. سميرة توفيق موجودة في حلقة اليوم يا أم هيا، سميرة توفيق موجودة في حلقة اليوم. عجيل ثامر السعدي علموك صالح الحريبي، ما في وقت والله، لأنه أصبحنا الآن 20-21 أغنية، ما في وقت، والبرنامج بيخلص ناقص ربع ساعة تقريبا على الأقل، فما في وقت. أبو سعد طلب محرم فؤاد رمشعينو، كتبتها. أم هيا غيري، وإذا سمح الوقت، يعني اللي ما لا نستطيع أن نبث ما طلب يعني سامحنا، لأنه الوقت ضيق وطلب الأغاني كثيرة. خلينا نسمع طلب أبو هيثم من مسقط، لركب حدك الموتور فهد بلان.

ادي الغيمات واشوف فليح يضع النور واضحه تسرح بالغنمات لا تروح علي وعلي فوق ترمح من حد الغيمات واشوف فليح

0: اشرب كاتشب حمدان راتب هوقي بصافي طالب وماني بفتحان من هبوبك يا هالريح عيونك مضحك شب
1: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال وطلبات جميلة. بس نتوقف لو سمحتم عن الطلبات لأنه ما في وقت لبثها جميعا حتى نستطيع بث وقت مناسب من الأغنية, ما يكون دقيقة ونص دقيقة, لا يعني بتكون زي تشويه للأغنية. طيب في عليا طلبت عبد الحليم أي أغنية, أحمد الصراحة اختار أغنية إن شاء الله تعجبك يا عليا. حسين الجابري طلب فيصل علوي, فيصل علوي موجود في حلقة اليوم يا حسين. رديف الشمري غير فريد لفريد موجود على حلقة اليوم, وأنا أنتم في الخانة اللي هي إذا سمح الوقت, لأنه آخر شيء آخر طلبات أنتم رقم 19 رقم 20 من الأغاني. طيب خلينا نسمع طلب حمد حاسس بقلبي دقة, سميرة توفيق.

فرحني او بشرني او فرحني. حاسس قلبي دق دق دق.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أم هيا غيرت إلى كيفك أنت فيروز، كتب طلبك. شكرا يا أم هيا. في صادق بيقول واضح أنه أبو هيثم بحب بحب أغنية فهد بلان كثير، واضح أنا كثير ما بطلبها يعني، بس هذا ما ورد. سعاد طلبنا الأغنية من للتنزيل، منتظرين يا العنيدة، مش أنت يا سعاد، لا يا أغنية طلال المداح يا العنيدة أنها تنزل، لأنها مش موجودة محتاجة تنزيل. مستمرين معكم وإن شاء الله تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع طلب أبو خالد باش اللي حبك معي إبراهيم حبيب.

حلوة يعني أغنية أبو بكر محننها أبو خالد، محننها إبراهيم حبيب، يعني معطيها من صوته، معطيها دفء خاص، يعني لو سمعها نحس هذا الإحساس إنه مدفيها إبراهيم حبيب. ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع الآن هيام يونس في أغنية سلوتك، طلبتها مهابة، إن شاء الله مهابة تكون متابعة.

0: كل أثر يبدأ بفكرة، هنا تلتقي الخبرات وتتبادل الرؤى ويبدأ الحوار. من تجارب مختلفة إلى رؤى مشتركة، ومن الحوار العلمي والاجتماعي إلى مخرجات قابلة للتطبيق. معا نصنع بيئة رعاية أكثر أمانا واستدامة للأطفال فاقدي السند الأسري.
1: سجلوا الآن في منتدى الرعاية البديلة والرفاه المستدام للأطفال فاقدي السند الأسري، الذي يقام من 30 من سبتمبر حتى 1 من أكتوبر لعام 2026، عبر موقعنا الإلكتروني www.dreama.org.qa، وكونوا جزءا من الحدث.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وصلنا للعاشرة ودقيقة، موعد كلمة في أغنية، واليوم في أغنية للفنان البحريني الكبير أحمد الجميري أبو خالد، طرب سجوعة. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

أغنية فيها صور شعرية، فيها صور جمالية كثير يعني. محمد حسن تكهن أنها توقف عند كلمة سجوعك. لا مش سجوعك، سجوعك احنا وقفنا عندها في حلقة سابقة من طربيات. سجوعك يعني غناءك، الطير عندما يسجع يعني عندما يغرد أو عندما يغني. لا اليوم كلمة أخرى، وشقق الصبح جيبه. ما هو جيب الصبح؟ نسمع كمان مرة. شقق الصبح جيبه، ما هو جيب الصبح؟ وما هو الجيب عموما يعني؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر ونصف بقليل إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا في أحسن حال وهدى إبال. وخلينا نروح وين فريد الأطرش. فريد الأطرش، يا ريتني طير وطير حواليك، طلبها مازن.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. شقق الصبح جيبه، كيف شقق الصبح جيبه، وما هو جيب الصبح؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع الآن طلب سعاد، طلبت يا العنيدة طلال مداح.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال ومرتاحين ومبسوطين وتسمعوا طلباتكم مرتاحين إن شاء الله. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. شقق الصبح جيبة، جيب الصبح هو المقصود، ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع طلب عبد الله رحيم عبد الكريم، مش فيصل علوي، مفروض فيصل علوي بعد طلاب، لا خلص خليها خلص أوكي، خليها عبد الكريم عبد القادر. أغنية آية لاسم ماريا زين، طلبتها أم أحمد من العراق.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. جيب الصبح هو اللي سألنا عنه, ما هو جيب الصبح؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونروح للمستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن. عبد الله شو أخبارك؟ أنا اخترت هذه الأغنية وإن شاء الله تعجبك, ويمكن تخليك تصحصح. نسمع.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. منتصف الأسبوع اليوم الاثنين، يعني في عز العطاء والإنتاجية والانطلاق بلحظات العمر الجميلة والرائعة. على فكرة أنت تستطيع أن تجعل من لحظات عمرك لحظات جميلة ورقيقة ومبدعة. خليك إيجابي، ابعد عن السخط والتأفف يعني في إخواننا في مصر العزيزة، أنت عندهم تعبيرات يعني تيجي تفسرها يصعب عليك التفسير، يعني بس هي مفهومة حلوة، بس تعال يعني تعني كذا مثلا، فلان مقريف تعال اشرحها، فلان مقريف يعني أو مثلا فلان غتت المهم حاول أنك أنت تصنع لحظاتك، تتدخل في لحظاتك لو كانت فيها شيء من السلبية أو فيها شيء من القلق، افرز القلق اللي في إيدك، اللي في إيدك حاول تصلحه، اللي مش في إيدك خليه على الله، يعني ما تخلطش الحابل بالنابل كله على بعضه وتشيل على نفسك وتشيل هموم وتكشر وما تسمعش طربيات، أزعل منك صراحة. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية، شقق الصبح جيبه، جيب الصبح هو اللي توقفنا عند اليوم. هذه العبارة نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع يحيى أحمد طلبته أم حمد، شيل يا قلبي وخل، لا تخلي قلبك يشيل على فكرة، ما تسمعش كلام الأغنية.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. لا أنا قصدي يعني شيء ما تخليش قلبك يشيل، هو الأغنية صح شيل يا قلبي وخل، يعني ما تشيلش كل شيء يعني صح، بس حتى ما تخلي قلبك يشيل أي شيء، زعل نكد مش عارف حاجات. يعني للمرة الأخيرة نسمع مقدمة كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم. شقق الصبح جيبه، شو المقصود بجيب الصبح؟ في الأجوبة بدأت من شكرا لصادق أرسل تسجيل عزف على مقام الرست للمغرم بهذا المقام عبد السلام رضا. أنا طبعا مغرم بالرست وبعدين البياتي وبعدين الحجاز وبعدين الصبا يعني، بس الرست يعني على رأي أغنية لإبراهيم حبيب شو قل فيها، غالبهم الأغنية اسمها غالبهم، فالرست نظري هو غالب المقامات الشرقية. طيب شكرا يا صادق. في جواب محمد حسن، جيبة المقصود بالظلام، ظلام الليل. انت جاوبت صح، بس اللي نفسرها اكثر، الجيب هو رقم 7 عند الصدر في القميص او في الثوب اللي هي 7 عشان الشخص يدخل رأسه في الثوب من منطقة 7 على الصدر. فشقق الصبح جيب، هذا هو الجيب اللي هو 7 اللي في صدر القميص او في ياقة القميص، كويس 7. فالصبح الثوب الليل لونه اسود، والصبح بده يظهر بوجهه المنير المشرق، فبشق القميص من الجيب، من منطقة الجيب اللي هي 7 اللي عند الصدر، عشان يطلع رأسه المشرق والمنير والمضيء. صح، صورة شعرية، صورة جمالية حلوة. شكرا يا محمد حسن، جوابك صح. أبو هيثم، معنى كلمة تشقق الصبح جيبه هو بزوغ الفجر. صح. عادل بوبشيت، شق الجيب من مظاهر الحزن، وهو شق مقدمة الثوب كناية عن ظهور النور. صح، بس اللون الأسود اللي هو لون الليل في منطقة كأنه ثوب أسود، ومنطقة 7، وححكي لكم على منطقة موضوع 7 هذا. سمعت والله في مازن بيقول معنى جيب الصبح وطلوع الفجر وانبلاج الصبح وتبدد الظلام. صح. مين كمان ليش متوقع على طول؟ أم أحمد تقول هي استعارة شعرية، طلوع الفجر وبداية الشروق وتبدد ظلام الليل. صح يا أم أحمد. مهابة، شقق الصبح جيبة صورة بليغة واستعارة مجازية جميلة، حيث شبه الشاعر الظلام بالثوب الممتد والفجر إذا أبلج وبزغ بضوئه الأبيض طامسا سواد الليل، كأنه يشق جيب الثوب ليظهر ما بداخله من النور. صح يا مهابة، وإجابة نموذجية الصراحة. عبد الله أحمد بسعد يقول كلمة في أغنية تعني ضوء الفجر. صح، ضوء الفجر صح. حنان، هو وصف لحظة الفجر وبداية شروق الشمس، وهو تشبيه بليغ بلاغي يصور بزوغ الضوء وانقشاع الظلام. سعاد تقول أعتقد يعني الصبح بان وأشرقت الشمس. الإجابة الثانية فتحة بالثوب يضعون فيها أشياء صغيرة. لا، غير الجيب اللي في الجنب، لا الجيب اللي هو 7 عند الرقبة، تحت الرقبة 7، رقم 7. وأنا بحكي لكم حكاية عن موضوع 7. علي وجداد يقول جيب الصبح بداية أشعة الشمس. يا سلام عليك، صح هيزعل يعني 3 مرات علشان يعني تكعيد. فاطمة الوهيبي، في اللغة العربية الجيب في الأصل هو فتحة الصدر في الثوب، الطوق الذي يدخل منه الرأس، وارتباطه بالصبح قد يشير مجازا إلى أول ضياء الفجر عندما ينشق عمود الضوء في السماء كما ينشق جيب الثوب. فاطمة صح، شكرا لكم. هذه الأجوبة اللي وصلت كلها أجوبة صح. نأتي لجيب. زمان في 70s كان اللبس النسائي في مصر وفي البلاد العربية يعني، بس في مصر أكثر، لأن مصر كانت يعني كان زمان يعني كانت بلدان الموضة باريس ولندن والقاهرة، أو تكون القاهرة الأول، القاهرة لندن باريس موضة العطور، موضة الألبسة، موضة زمان يعني. ففي فترة من الفترات كان موضة الفستان المفتوح من أمام بشكل سبعة كويس، وكانت اللي تعمل هذه الموضة طب خياطة اسمها ميرفت كويس. فدارت الأيام وأصبحت يعني خياطات أخريات ينافسوا ميرفت في المسألة هذه. فدخلت ميرفت على السبعة، السبعة دخلت زمة، زمة بالزاي، إخواننا في مصر الذال بقلبوها إلى زاي، هي ذال مثلا ذهب ذهب، لا بالزمة، الزمة من يزم، يزم يعني يربط أو يشيل أو يربط أو يمسك بشدة، يزم. فهي تعملت السبعة بزمتها، السبعة بزمتها، فتحول المثل إلى فلان بيعمل عملت السبعة بزمتها، غيروا هي بزمتها بالزمة تبعت الفستان، يعني السبعة مزمومة، يعني في على حواف السبعة في زمة مزمومة بالخياطة يعني. فهي عملت السبعة بزمتها، والله بالفناء الخياطة دي ميرفت بتعمل السبعة بزمتها، بزمتها، فتقلب إلى معنى آخر مختلف خالص، إنه فلان بيعمل السبعة بذمتها، يعني الأشياء الوحشة. بس طيب ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
1: يا قمر ليلي،
0: أغنية في الذاكرة.
2: يا الأسمار يا زين،
3: يا الأسمار يا
4: زين، تذكر آخر مرة شفتك سنت.
0: أغنية في الذاكرة.
5: سلم الطائرة بكيت غضبا بكيت على محبين.
6: في وايد أغاني، وايد أغاني، بس بما أن أنت تحب وردة جزائرية فراح أغني لك

سهلة، عرفتوها؟ نتلقى إجاباتكم ونستعرضها في 11 إن شاء الله. ونبيل طلب إبراهيم حمودة دون أن يحدد أغنية، يعني كتب بس إبراهيم حمودة وانت تصرف يا عبد السلام. طيب أنا تصرفت واخترت هذه الأغنية لإبراهيم حمودة، إن شاء الله تعجبك يا نبيل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. علي وجداد يقول لا تقول سهلة. سهلة يا عمي، عرفوها عرفوها يا علي، إذا كان أنت ما بتعرفش إيش معناها عرفوها. طيب سمعنا مقدمة الأغنية، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. فاطمة الوهيبي طلبت على وجهك يا قمر أو يا أمر لسعاد هاشم. نتكلم عن سعاد هاشم بس نسمع الأغنية.

سعاد هاشم اللي سمعتوها الآن هي مغنية لبنانية مواليد 1940. اكتشفها المخرج شكيب خوري، هو اللي أوصلها إلى نادي اسمه نادي الزهراء، وبعد سنة انتقلت لتعمل في الإذاعة اللبنانية. انطلاقتها كانت مع فيروز ووديع الصافي في مسرحية من مسرحيات الأخوين رحباني. أغنيتها الأولى اسمها على الوادي، من ألحان نيكولا المني الذي مهد الطريق ليلحن لها عاصي ومنصور الرحباني وزكي نصيف وفيلم وهبي، لكن تعاونها اللي طول كان مع توفيق الباشا اللي كان زوج أختها. توفيق الباشا هي نجمة إذاعية غنت الكثير من أغاني عبد الوهاب، مسجلاتها بصوتها يعني. انضمت لفرقة اسمها فرقة الأنوار اللي شكلها وديع الصافي. هذا باختصار عن سعاد هاشم اللي سمعناها الآن. من أشهر أغانيها أيها الشحرور وغرد، يا طير الطاير وحبايبنا حوالينا لزكي نصيف، يا وردة مالك لشفيق أبو شقرة، ودي يا بحر وديع مع وديع الصافي، دخلك يا طير لعبد الغني شعبان، طير البشاير إلى آخره. طيب نسمع كمان مرة مقدمة لونيا اللي عرفتوها. طيب نسمع الآن طلب صادق أصحابنا لخالد الشيخ.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. في المستمع الكريم علي خاطر النجادي طلب سلام قدري. سلام قدري فنان ليبي، اللقب أطلق عليه لقب سلام قدري، هو اسمه كاظم نديم بن موسى، ولد في 1934 في طرابلس ليبيا. أطلق عليه لقب سلام قدري، أطلق عليه هذا اللقب الفنان كاظم نديم بن موسى في عام 1952. بدايته الفنية، احترف الغناء في 1952 بالتزامن مع افتتاح الإذاعة الليبية، وبدأ عضوا عازفا فيها على آلة الكلارنيت ثم العود وبعدين الكمانجة. أعماله قدم أكثر من 400 أغنية ليبية متنوعة منذ انطلاقته الحقيقية في عام 1957. اتسمت أعماله بطابع الأصالة والطرب الليبي الجميل. توفي في طرابلس في 2014 عن عمر ناهز 80 عاما. هذا المعلومات عن سلام قدري. نسمع سلام قدري في أغنية اليوم يا قمر، طلبها علي خاطر النجادي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي للشاعرة فاطمة الشهري، شاعرة جيدة يعني، بقرأ لها صراحة، بيرسل لها علي، عندها يعني حضور شعري جميل، وعندها مفردة شعرية حلوة، وعندها يعني صور وتراكيب شعرية. تقول في أبيات: نخبئ ما بين السطور همومنا، ونسأل عما يعترينا، ونعذل ويشغل عنا كل خل بلحنه، ويشغل عنا كل خل بلحنه، ولحن الغياب المر لا يتبدل. قد اتخذت منا المسافات عبرة، فأحلامنا في السير لا تتمهل، تؤرقنا فوضى الشعور، وصمتنا بما في نوايا العابرين يؤول. قصرنا خطانا عن مسير يذيقنا مرارة إعراض به الود يقتل، وطبنا نفوسا بالمكوث على النوى، ولسنا على نسيان ما كان نعجل. رويدا رويدا يسلب الحزن صبرنا، رويدا رويدا يسلب الحزن صبرنا، وتذوي غصون العمر فينا وتذبل. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعرة. وعلياء من لندن، في طلبك موجود، أغنية لعبد الحليم ستكون أغنية الختام يا علياء، يعني أصبري معنا عشان خليك معنا لآخر الحلقة. نسمع الآن، احنا سمعنا مقدمة الأغنية، نسمع مقدمة الأغنية ونسمع طلب منتصر شاكر. يا قلبي هي مقطع من أغنية، اسم الأغنية اللي يهواك هو، الأغنية اسمها اللي يهواك هو. أحمد عناني يدور على العنوان اللي انت أرسلته، يا قلبي روق وارتاح، هذا مقطع من الأغنية. فمشكو، شكرا يعني. محمد فوزي، وطلبوا منتصر شاكر.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. احفظ يا منتصر شاكر، الأغنية اسمها اللي هواك هو محمد فوزي. طيب للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية. مقدمة الأغنية على طول جاوب عادل بوبشيت، المقدمة عفاف راضي يهديك يرضيك، صح. عبد الله أحمد مسعد من اليمن، الأغنية مصرية، صح أغنية مصرية. طب هي بتقول يهديك يرضيك لمين؟ يعني هي بتغني يهديك يرضيك لمين؟ يلا سؤال ثاني على الأغنية. طيب بما أنكم عرفتوا الأغنية، أبو هيثم مقدمة الأغنية فايز أحمد، لا عفاف راضي. مين كمان مقدمة الأغنية؟ عفاف راضي يهديك يرضيك. الله يخليك، من أجمل أغاني في المولد يا دنيا. هذا مين الجواب؟ من مين؟ من أنا شايف مين؟ أم أحمد. أم يا سلام عليك يا أم أحمد، صح. علي موسى عفاف راضي يهديك يرضيك، صح. أيوة بس لمين بتقول يهديك يرضيك؟ لمين بتغني يهديك يرضيك؟ ما شاء الله عليكم. سعاد تقول أعتقد أغنية مصرية لمطرب مصري، لا مطربة مصرية. علي وجداد مقدمة الأغنية الفنانة ليلى مراد، غلط. سنتين وأنا حايل فيك، غلط. بس هذه الأجوبة اللي وصلت. في حد جاوب عن محمد حسن للحصان، صح. للحصان صح، في كثير بسمعها يقولوا الحصان، غلط، الحصان الحصان. وكثير بيقولوا هو الفرس، هي الفرس. الفرس مؤنث في الخيل، مؤنث الحصان، الحصان الذكر والأنثى اسمها فرس، فما ينفعش فرسة، هذا اسمه تأنيث المؤنث، ما هي المؤنث فرس فقط، فرس بدون تاء مربوطة، مش محتاجة تأنيث، مش محتاجة تاء التأنيث، فرسة، كيف فرسة يعني؟ فرس. والحصان، الحصان الذكر والفرس الأنثى. كويس. في وين رحنا؟ مقدمة الأغنية فاطمة الوهيبي، عفاف راضي يهديك يرضيك، صح صح يا يا فاطمة، وهي كانت بتغني للحصان. طيب شكرا لكم، وصلنا لموعد الهدية. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا الحادية عشرة موعد الهدية. الهدية أغنية عبد الله الرويشد بتبع قلبي بسمع علي من ناس، من جلسات صوت الخليج الحصرية بأصوات شباب فنانين مثل الورد، بدر الشعيبي، جاسم محمد ويوسف العماني.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. من أنا ذكرت جوابك يا عادل أنه يهدي كردك لعفاف راضي. البث في الأقمار الصناعية هذا أبو عبد الوهاب، يعني لا ليس بيدي حيلة، أنا ببلغ بس ما الذي حصل. سعاد تقول نقول بانت الشمس أو بانت الشمس، الشمس مؤنثة القمر مذكر، نقول هي الشمس. بتبع قلبي الكلمات والألحان لمن؟ هذا أبو سعد. الكلمات لحسين أبو بكر المحضار، حسين أبو بكر المحضار، والألحان لراشد الخضر. إن شاء الله تكون متابعة. واللي غناها اللي غناها عبد الله رويشد. طيب نسمع فيروز الآن. فيروز أنا وقت فيروز، كيفك أنت؟ طلبتها أم هيا.

فاطمة لو هي بتقول سؤال، هل المطرب محمد ضياء الدين غنى أغاني غير عن الأطفال؟ لا، هو لحن بس أغاني لا أذكر، لكن هو لحن غير للأطفال، لحن لصباح بدوب في هواه، أغنية اسمها بدوب في هواه، وأغنية لشريفة فاضل، هو أنت يا واد لشريفة فاضل لحنهم، بس غنى لا أعرف، لكن بتأكد إن شاء الله. أسعد صباحك يا صوت الخليج. هذه إيمان، شكرا يا إيمان على وجودك وعلى اهتمامك وعلى متابعتك، لك التحايا، لك التحايا. وين وصلنا؟ وصلنا سعدون جابر صح، بياع كلام اللي طلبها علي موسى.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أبو سعد بيقول اللحن لحن بتبع قلبي لحسين المحضار أيضا وليس لراشد الخضر، يقول هذا ما وجدته في الألبوم. شكرا لك يا أبو سعد على المعلومة. إذا بتبع قلبي كلمات وألحان حسين المحضار، شكرا لك. نسمع. طيب طلبك، طلبت محرم فؤاد رمش عينه، إن شاء الله يا أبو سعد تكون متابع.
1: رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني.

عليا الحلو الاسمر رمته قال لي حب واسهر فات عليا الحلو الاسمر رمته قال لي حب واسهر مين يا ناس يحكم ما بين

شكرا للمستمع الكريم معاوية يوسف، أرسل يعني من جماليات اللغة العربية. طبعا الوقت أدركنا، ما الفرق بين الصمت والسكوت؟ الصمت يتولد من الأدب والحكمة، السكوت يتولد من الخوف. هذا ما أرسله معاوية يوسف، مشكورا. ما الفرق بين الكآبة والحزن؟ الكآبة تظهر على الوجه، الحزن يكون مضمرا بالقلب، أعاذكم الله منهما. ما الفرق بين شرقة الشمس وأشرقت الشمس؟ شرقت بمعنى طلعت، أشرقت بمعنى أضاءت. ما الفرق بين التعليم والتلقين؟ التلقين يكون في الكلام فقط، التعليم يكون في الكلام وغيره. نقول لقنه الشعر ولا يقال لقنه النجارة مثلا. ما الفرق بين الجسد والجسم؟ الجسم يطلق على البدن الذي فيه حياة وروح وحركة، الجسد يطلق على التمثال الجامد وبدن الإنسان بعد وفاته وخروج روحه. ما الفرق بين التضاد والتناقض؟ التضاد يكون في الأفعال، التناقض يكون في الأقوال. ما الفرق بين الهبوط والنزول؟ الهبوط يتبعه إقامة، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها. النزول فهو النزول المؤقت لا يعقبه استقرار. ما الفرق بين المختال والفخور؟ الآية القرآنية والله لا يحب كل مختال فخور، المختال ينظر إلى نفسه بعين الافتخار، الفخور ينظر إلى الناس بعين الاحتقار. ما الفرق بين الظلم والهضم؟ الظلم والهضم، الهضم هو نقصان بعض الحق، هضم حقه. الظلم يكون في الحق كله، قال تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما. ما الفرق بين المقسط والقاسط؟ المقسط هو العادل أو المنصف، إن الله يحب المقسطين. القاسط هو الظالم أو الجائر، أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أسعد الله يومكم بكل خير وسعادة. شكرا يا معاوية يوسف، يعني بارك الله فيك وشكرا لك، أفدتنا. وين وصلنا؟ وصلنا فؤاد سالم، عمي يا أبو مركب، طلبها محمد بن أحمد الشكري.

وصلنا إلى أغنية الختام اللي طلبتها علياء. معانا يا علياء ولا رحتي؟ إن شاء الله تكوني ما زلتي متابعة. علياء في لندن طلبت أي أغنية لعبد الحليم حافظ، اللي اختار الأغنية زميلي أحمد عناني، أغنية نعم يا حبيبي. إذن معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى، لكم أجمل تحيات. أحمد العناني في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا أحمد. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: طرب له أسرار.
1: شايف في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها، الهداف، التتويج وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله، علي الحبسي، عمان. في كأس الخليج في أرقام للمهاجمين وفي رقم لحارس عماني علي الحبسي، حصل على جائزة أفضل حارس في 4 نسخ متتالية 2003 2004 2007 2009، وفي 2009 توجت عمان باللقب. حارس لم يحرس المرمى فقط، بل حرس حلما عمانيا حتى وصل إلى الكأس. من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها، الهداف، التتويج وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم معنا في موجز أخبار بطولة كأس الخليج العربي 27، يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة صوت الخليج من الدوحة. والبداية بأبرز العناوين. منتخبنا الوطني يعبر اليمن ويبلغ الدور نصف نهائي، ولوبيتيغي يؤكد الجاهزية لأي منتخب في الدور المقبل. المنتخب الإماراتي يدك شباك نظيره البحريني بثلاثية ويحجز مقعده في الدور نصف نهائي من البطولة. والسعودية تواجه العراق وعمان تلاقي الكويت غدا في خليج 27.

تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لنصف نهائي خليجي 27، وذلك إثر فوزه على نظيره اليمني بهدف دون رد في اللقاء الذي جرى على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة الثانية للمجموعة الثانية. وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب يوسف عبد الرزاق في الدقيقة 64 ليسجل العنابي انتصاره الثاني تواليا، رافعا رصيده إلى النقطة السادسة. وفي المقابل مني المنتخب اليمني بالخسارة الثانية تواليا ليبقى في المركز الأخير بدون نقاط ويغادر البطولة مبكرا بغض النظر عن المواجهة الأخيرة أمام المنتخب البحريني.

شدد الإسباني جولان لوبيتيغي مدرب منتخبنا الوطني على ضرورة رفع مستوى التركيز خلال المباريات المقبلة بعد الفوز الصعب الذي حققه العنابي على اليمن بهدف دون رد. واعترف لوبيتيغي بأن منتخبنا الوطني لم يبدأ المباراة بالتركيز المطلوب، مؤكدا أن الأداء تحسن بصورة واضحة بعد الاستراحة، كما تطرق إلى التغييرات التي أجراها على تشكيلة المنتخب، موضحا أنها جاءت في ظل حالة الإرهاق التي يعاني منها عدد من اللاعبين نتيجة ضغط المباريات وتقاربها. وعن هوية المنافس المحتمل في نصف النهائي، فضل لوبيتيغي الانتظار حتى اكتمال نتائج دور المجموعات، مؤكدا أن منتخبنا الوطني سيكون مستعدا لمواجهة أي منتخب يصل إلى الدور المقبل.

وفي الإطار ذاته تأهل المنتخب الإماراتي للدور نصف نهائي من البطولة الخليجية عقب فوزه على نظيره البحريني بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جرى بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب الإماراتي إلى 6 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على اليمن برباعية نظيفة، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب القطري الذي يملك ذات الرصيد من النقاط، في حين انتهت آمال المنتخب البحريني في التأهل.

تتواصل غدا الثلاثاء منافسات بطولة كأس الخليج العربي المقامة في مدينة جدة السعودية بإقامة مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الأولى. ويلتقي المنتخب السعودي نظيره العراقي عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت الدوحة على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما يواجه المنتخب العماني نظيره الكويتي في التوقيت نفسه على استاد الأمير عبدالله الفيصل. وتدخل المنتخبات الأربعة الجولة الأخيرة، فيما يتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه العراق ب4 نقاط، ثم عمان بنقطة واحدة والكويت من دون نقاط.

سير المنتخب السعودي وخدماته مدافعي حسن كعدش في بطولة كأس الخليج بسبب إصابة في الفخذ. وقال الاتحاد في بيان: استبعد مدرب المنتخب جورجوس دونيس اللاعب حسن كعدش من معسكر الأخضر المقام في جدة، مضيفا بأن الاستبعاد جاء بناء على التقرير الطبي لنتائج الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب على موضع إصابته في الفخذ، والتي بيّنت عدم جاهزيته وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي. وخرج كعدش في الدقيقة 63 خلال المواجهة مع عمان في الجولة الثانية من دور المجموعات.

عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعها الرابع بمدينة جدة برئاسة الدكتور خالد بن عبد العزيز لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية المرتبطة بالجولة الثانية. بحث الاجتماع آلية تحديد المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي، حيث أكدت اللجنة أن ترتيب منتخبات كل مجموعة يخضع للمادة السابعة من اللائحة التنظيمية لقواعد وشروط المباريات وفقا لمجموع النقاط التي يحصدها كل منتخب. وفي حال تساوي منتخبين أو أكثر في النقاط يتم اللجوء إلى نتائج المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وعدد الأهداف المسجلة خلالها قبل الانتقال إلى فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة في جميع مباريات البطولة.

وأخيرا يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعه ظهر اليوم بمدينة جدة برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي وذلك على هامش منافسات خليج 27. ويتصدر ملف استضافة النسخة 28 من كأس الخليج جدول أعمال الاجتماع إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل مسابقات الاتحاد وتطويرها فضلا عن استعراض آخر المستجدات الخاصة بالنسخة الحالية من البطولة. وأكد الاتحاد الخليجي أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الاتحادات الأعضاء والارتقاء بالجوانب التنظيمية والفنية للمسابقات. ويحظى الملف العراقي باهتمام كبير خلال الاجتماع بعدما تقدم الاتحاد العراقي بطلب رسمي لاستضافة خليج 28 مع طرح مدينة البصرة كخيار رئيسي لاستضافة المنافسات. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. منتخبنا الوطني يعبر اليمن ويبلغ الدور نصف نهائي ولوبيتيغي يؤكد الجاهزية لأي منتخب في الدور المقبل. المنتخب الإماراتي يدك شباك نظيره البحريني بثلاثية ويحجز مقعده في الدور نصف نهائي من البطولة. والسعودية تواجه العراق وعمان تلاقي الكويت غدا في خليج 27. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام الموجز نفذه لكم الزميل عيسى علي أعدته وقدمته دينا أبو شنب. شكرا على حسن استماعكم وفي أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا مساء الخير والإحساس والطيب عليكم أعزائي المستمعين، وحياكم الله بكل الخير والود. إن شاء الله مستمرين معكم من الخامسة حتى السادسة بتوقيت الدوحة على مدار ساعة كاملة في برنامجكم اليومي آمر تدلل. تقبلوا مني كل الود والتحية من التقديم، أنا جوهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق عبد الله السادة.

مساك القوة منفذنا على هذا الدخول المميز للفنانة أصالة. في لفتة جميلة من أحد تجار الآلات الموسيقية الشرقية في دمشق، تسلمت الفنانة أصالة نصري عود والدها الراحل مصطفى نصري خلال زيارتها للعاصمة السورية في لحظة تم توثيقها في فيديو حظي بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتجاوز عمر العود 100 عام، وقد تم الاحتفاظ به من صاحب المحل لأكثر من 10 سنوات كأمانة ورافض بيعه رغم رغبة الكثير في إعادة أو شراء العود، لكن كانت رغبته في إعادته إلى عائلة الفنان اللي رحل في 84، ليصل العود أخيرا إلى أصاله.

نذكركم أعزائي برقم تواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. كذلك أيضا يمكنكم متابعتنا عبر البث الحي المباشر عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا، أو أيضا إرسال تغريداتكم عبر منشل على حسابنا على @ صوت الخليج FM.

طرح مؤخرا الفنان مساعد البلوشي البوم كلهم راحوا، واللي كان بتوقيع كلمات الامير الراحل بدر بن عبد المحسن والحان ياسر ابو علي. الملحن ياسر ابو علي طبعا استطاع ان يصنع حضور لافت في الاغنيه الخليجيه ببصمته الخاصه اللي تجمع بين الايقاعات الشرقيه والايقاع الحصري مع الحفاظ على الروح الخليجيه. طبعا ياسر ابو علي يتعاون مع عدد من ابرز الفنانين منهم نوال وعبد الله رويشد وانغام والكثير الكثير من الفنانين. على ذكر انغام منفذ، ايش رايك نسمع راح

ذكر إنقام مثل ما ذكرنا من ألحان وتعاونات الفنان ياسر بوعلي، نستمع راح تذكرني.

قبل أن تهتف الجماهير أشعلت الأغنية حماس البطولات ورافقت منتخباتها من مدرج إلى آخر. أغنية ومنتخب، حيث تصبح الأغنية صوتاً للمنتخب وذاكرة لبطولاته. أغنية ومنتخب، إعداد دينا أبو شنب وتقديم جواهر برشيد. أنا أقول آه للعنابي. في مسيرة الأغنية الرياضية القطرية هناك أعمال وجدت طريقها إلى الجمهور وبقيت حاضرة كلما ارتفع صوت التشجيع للعنابي، ومن بين هذه الأعمال أنا أقول آه الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر القطري جاسم صفر ولحنها علي حسن وغناها الفنان علي عبد الستار، وقد جاءت ضمن الأعمال الرياضية التي ارتبطت بالعنابي وحققت انتشارا واسعا بين المشجعين، وهكذا احتفظت أنا أقول آه بمكانها في ذاكرة التشجيع القطري كلما عاد الحديث عن الأغنية التي رافقت العنابي خارج حدود الملعب وداخله.

قبل أن تهتف الجماهير أشعلت الأغنية حماس البطولات ورافقت منتخباتها من مدرج إلى آخر. أغنية ومنتخب، حيث تصبح الأغنية صوتاً للمنتخب وذاكرة لبطولاته. أغنية ومنتخب، إعداد دينا أبو شنب وتقديم جواهر برشيد.

لازلنا مستمرين معكم أعزائي مع طلباتكم المميزة، وأيضا نذهب إلى الواتساب من جديد، ومشاركة من عيسى صديق البرنامج يهدي المحبة أرض للفنانة أحلام الروائع أعمالها، يهديها لشباب المجلس وعبد الله الصليطي وأبو خليل وأبو مطر وعلي.

اختيار جميل يا عيسى للمحبة أرض للفنانة أحلام، طبعا من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، أحد أبرز شعراء الحداثة في الجزيرة العربية، واللي ترك بصمة واضحة في المشهد الشعري السعودي والعربي. ننتقل لمشاركة جديدة من أبو محمد، ويطلب لي الفنان فهد الكبيسي العشق والبلوى. نستمع.

شارك الفنان فهد الكبيسي في احتفالات اليوم الوطني السعودي 96 بطرح أغنية وطنية بعنوان سارعي من كلمات صالح النشيرة والحان عبد الله المناعي، تعبير عن بهجته واعتزازه بمشاركة الشعب السعودي فرحته بهذه المناسبة. ورافق طلال الأغنية ملصق ترويجي، ظهر فيه الكبيسي مرتدي لباس العرض السعودية وحمل عبارة عزنا بطبعنا في إطلالة تنسجم مع أجواء الاحتفال والتراث السعودي. طبعا هذه المشاركة تضيف صوتا قطريا إلى الأغنيات المصاحبة للمناسبة في تعبير فني عن المحبة والتقارب بين قطر والسعودية. ننتقل من جديد إلى الواتساب مع مشاركة من أحمد السويدي، تحية لك يا أحمد. المشاركة من أحمد السويدي ودلال ومريم وشريفة طالبين تنتظر كلمة أحبك ويهدونها إلى أم دلال الغالية. نستمع جلسة من جلسة صوت الخليج الحصرية بصوت أحمد خزينة، متعب الشعلان، نواف الجبرتي وطالب المري.

اللي طالب الأغنية، شكرا دلال ومريم وشريفة، شكرا أنتو على ذوقكم الجميل. وننتقل لصديق البرنامج من سلطنة عمان بدر، تحية لك يا بدر، وشكرا لك على الكلام الطيب اللي أرسلته على الواتساب. ويقول بالمناسبة ألف مبروك، تأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي كأس الخليج، تستاهلون فرحة. أي والله نستاهل فرحة، وألف مبروك لمنتخبنا القطري. يطلب لي الفنانة الراحلة ذكرى. أيوه

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت. استمتعنا معكم مع طلباتكم الجميلة، وبالنسبة لباقي الطلبات اللي ما قدرنا نلبيها إن شاء الله راح ننقلها للساعة القادمة في فقرة أغانيكم من السادسة حتى السابعة. نختمها بآخر طلب من أبو خالد، كل التحية لك يا أبو خالد. يطلب لي الفنان الراحل أبو بكر سالم، سلام.

من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها، الهداف، التتويج وبصمة لاعب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى باختصار.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

فراشة وعد الزهرة وتصبح في الوفا عبرة لمن يخلف مواعيده ويوقد في الحشا قمرة ويوقد في الحشا

0: طرب له أسرار.
1: سايب في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطل وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات. طرب له أسرار.
1: سايب في البحر سفي.
0: نغم على أوتار.
3: مختك بعيد بعيد.
0: معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطل وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم طربيات

طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أجمل وأحلى الأوقات، نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بالصحة والخير والعافية على الجميع إن شاء الله.

تحية طربية صباحية من أحمد عناني في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا بكم مستمعين الكرام. وأبو هيثم طلب لرتب حدك يا الموتور. فهد بلان حمد طلب حاسس بقلبي دقة لسميرة توفيق. أبو خالد طلب باشل لحبك معي لإبراهيم حبيب. الغريب من نغنيها إبراهيم حبيب هذه الأغنية لأبو بكر سالم، لكن نسمعها من إبراهيم حبيب. كرمة لعيني أبو خالد. مهابة طلبت سلوتك لهيام يونس إن شاء الله يا مهابة. مازن طلب يا ريتني طير لفريد الأطرش. سعاد غيري وردة، لأن وردة موجودة في حلقة اليوم، موجودة وردة في حلقة اليوم يا سعاد من الكويت. غيري وردة. عبد الله أحمد مسعد على ذوقي طلب أغنية، أنا جهزت لك أغنية إن شاء الله ترضيك يا عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن. أم أحمد من العراق طلبت آية الأسمر يا زين عبد الكريم عبد القادر. أم حمد طلبت شيل يا قلبي وخل ليحيى أحمد. فاطمة الوهيبي طلبت على وجهك يا قمر السعاد هاشم. صادق طلب أصحابنا خالد الشيخ علي خاطر النجادي. طلب اليوم يا قمر لسلام قدري. منتصر شاكر يا قلبي روح وارتاح يا قلبي روح وارتاح محمد فوزي. وفي عنا سعدون جابر طلبوا علي موسى أغنية اسمها بياع بياع كلام سعدون جابر. معاي أحمد. وفي محمد بن أحمد الشوكري طلب فؤاد سالم عمي يا أبو مركب. هذا محمد الشوكري طلب عمي يا أبو مركب فؤاد سالم. شو رأيكم أريحكم من صوتي وأريحكم من إزعاجي وتسمع أغنية الاستهلال محمد عبد الوهاب يا أبو اللي رايح على فين صح ونكمل إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وشكرا لكل من تواصل. في سعاد غيرت وردة إلى طلال مداح يا العنيدة، إن شاء الله يا سعاد أنا كتبت ما طلبتي. أم هيا أعتقد طلبت، يعني أم هيا وين راحت أم هيا؟ أم هيا دائما التوقيع يكون جنب الطلب، يعني على طول، لأني بالوقت بروح وأنا بدور أبحث عن صاحب الطلب، ف يعني دائما التوقيع. رديف الشمري طلب فريد موجود في حلقة اليوم. مين طلب كمان؟ أم هيا تقول أطلب أغنية لسميرة توفيق. سميرة توفيق موجودة في حلقة اليوم يا أم هيا، سميرة توفيق موجودة في حلقة اليوم. عجيل ثامر السعدي علموك صالح الحريبي، ما في وقت والله، لأنه أصبحنا الآن 20 21 أغنية، ما في وقت، والبرنامج بيخلص ناقص ربع ساعة تقريبا على الأقل، فما في وقت. أبو سعد طلب محرم فؤاد رمشاينو، كتبتها. أم هيا غيري، وإذا سمح الوقت، يعني اللي ما لا نستطيع أن نبث ما طلب يعني سامحنا لأنه الوقت ضيق وطلب الأغاني كثيرة. خلينا نسمع طلب أبو هيثم من مسقط، لركب حدك يا الموتور فهد بلان.

0: حبك يا هالريح عيونك ما ضحت شوف حمدان راتب هوقي بصوت الريح طايب وما نبتعد من هبوبك يا هالريح عيونك ما ضحت شوف
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال وطلبات جميلة. بس نتوقف لو سمحتم عن الطلبات لأنه ما في وقت لبثها جميعا حتى نستطيع بث وقت مناسب من الأغنية, ما يكون دقيقة ونص دقيقة, لا يعني بتكون زي تشويه للأغنية. طيب في علياء طلبت عبد الحليم أي أغنية, أحمد صراحة اختار أغنية إن شاء الله تعجبك يا علياء. حسين الجابري طلب فيصل علوي, فيصل علوي موجود في حلقة اليوم يا حسين. رديف الشمري غير فريد لفريد موجود على حلقة اليوم, وأنا أنتم في الخانة اللي هي إذا سمح الوقت, لأنه آخر شيء آخر طلبات أنتم رقم 19 رقم 20 من الأغاني. طيب خلينا نسمع طلب حمد حاسس بقلبي دقة, سميرة توفيق.

0: دق دق الدق الدق قلبي بيشكي من
1: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أم هيا غيرت إلى كيفك أنت فيروز، كتب طلبك. شكرا يا أم هيا. في صادق بيقول واضح أنه أبو هيثم بحب بحب أغنية فهد بلان كثير، واضح أنا كثير ما بطلبها يعني، بس هذا ما ورد. سعاد طلبنا الأغنية من للتنزيل، منتظرين يا العنيدة، مش أنت يا سعاد، لا يا أغنية طلال مداح يا العنيدة أنها تنزل، لأنها مش موجودة محتاجة تنزيل. مستمرين معكم وإن شاء الله تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع طلب أبو خالد باش اللي حبك معي إبراهيم حبيب.

حلو، يعني أغنية أبو بكر محننها أبو خالد، محننها إبراهيم حبيب، يعني معطيها من صوته، معطيها دفء خاص. يعني لو سمعها تحسه، نحس هذا الإحساس إنه مدفيها إبراهيم حبيب. ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدى إبال، ونسمع الآن هيام يونس في أغنية سلوتك، طلبتها مهابة. إن شاء الله مهابة تكون متابعة.

0: كل أثر يبدأ بفكرة، هنا تلتقي الخبرات وتتبادل الرؤى ويبدأ الحوار. من تجارب مختلفة إلى رؤى مشتركة، ومن الحوار العلمي والاجتماعي إلى مخرجات قابلة للتطبيق. معا نصنع بيئة رعاية أكثر أمانا واستدامة للأطفال فاقدي السند الأسري.
1: سجلوا الآن في منتدى الرعاية البديلة والرفاه المستدام للأطفال فاقدي السند الأسري، الذي يقام من 30 من سبتمبر حتى 1 من أكتوبر لعام 2026 عبر موقعنا الإلكتروني www.dreama.org.qa، وكونوا جزءا من الحدث.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وصلنا للعاشرة ودقيقة، موعد كلمة في أغنية، واليوم في أغنية للفنان البحريني الكبير أحمد الجميري أبو خالد، طرب سجوعة. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

أغنية فيها صور شعرية، فيها صور جمالية كثير يعني. محمد حسن تكهن أنها توقف عند كلمة سجوعك. لا مش سجوعك، سجوعك احنا وقفنا عندها في حلقة سابقة من طربيات. سجوعك يعني غنائك، الطير عندما يسجع يعني عندما يغرد أو عندما يغني. لا اليوم كلمة أخرى، وشقق الصبح جيبه. ما هو جيب الصبح؟ نسمع كمان مرة. شقق الصبح جيبه، ما هو جيب الصبح؟ وما هو الجيب عموما يعني؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وخلينا نروح وين فريد الأطرش. فريد الأطرش، يا ريتني طير وطير حواليك، طلبها مازن.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. شقق الصبح جيبه، كيف شقق الصبح جيبه، وما هو جيب الصبح؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع الآن طلب سعاد، طلبت يا العنيدة طلال مداح.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال ومرتاحين ومبسوطين وتسمعوا طلباتكم مرتاحين إن شاء الله. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. شقق الصبح جيبة، جيب الصبح هو المقصود، ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع طلب عبد الله، لا رحين عبد الكريم، مش فيصل علوي، مفروض فيصل علوي بعد طلاب، لا خلص خليها خلص أوكي خليها عبد الكريم عبد القادر. أغنية آية لسمار يزين طلبتها أم أحمد من العراق.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأداء بال. ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. جيب الصبح هو اللي سألنا عنه, ما هو جيب الصبح؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونروح للمستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن. عبد الله شو أخبارك؟ أنا اخترت هذه الأغنية وإن شاء الله تعجبك, ويمكن تخليك تصحصح. نسمع.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. منتصف الأسبوع اليوم الاثنين، يعني في عز العطاء والإنتاجية والانطلاق بلحظات العمر الجميلة والرائعة. على فكرة أنت تستطيع أن تجعل من لحظات عمرك لحظات جميلة ورقيقة ومبدعة. خليك إيجابي، ابعد عن السخط والتأفف يعني في إخواننا في مصر العزيزة، أنت عندهم تعبيرات يعني تيجي تفسرها يصعب عليك التفسير، بس هي مفهومة حلوة، بس تعال يعني تعني كذا مثلا فلان مقريف تعال اشرحها، فلان مقريف يعني أو مثلا فلان غتت

المهم حاول انك انت تصنع لحظاتك، تتدخل في لحظاتك لو كانت فيها شيء من السلبيه او في شيء من القلق، افرز القلق اللي في ايدك، اللي في ايدك حاول تصلحه، اللي مش في ايدك خليه على الله. يعني ما تخلطش الحابل بالنابل، كله على بعضه، وتشيل على نفسك وانه وتشيل هموم وتكشر وما تسمعش طربيات، ازعل منك صراحه. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. شقق الصبح جيبه، جيب الصبح هو اللي توقفنا عند اليوم. هذه العبارة نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع يحيى أحمد طلبته أم حمد، شيل يا قلبي وخل، لا تخلي قلبك يشيل على فكرة، ما تسمعش كلام الأغنية.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. لا أنا قصدي يعني شيء ما تخليش قلبك يشيل، هو الأغنية صح شيل يا قلبي وخل، يعني ما تشيلش كل شيء يعني صح، بس حتى ما تخلي قلبك يشيل أي شيء، زعل نكد مش عارف حاجات. يعني للمرة الأخيرة نسمع مقدمة كلمة في الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. شقق الصبح جيبه، شو المقصود بجيب الصبح؟ في الأجوبة بدأت من شكرا لصادق أرسل تسجيل عزف على مقام الرست للمغرم بهذا المقام عبد السلام رضا. أنا طبعا مغرم بالرست وبعدين البياتي وبعدين الحجاز وبعدين الصبا يعني، بس الرست يعني على رأي أغنية لإبراهيم حبيب، شو قل فيها، غالبهم الأغنية اسمها غالبهم، فالرست نظري هو غالب المقامات الشرقية. طيب شكرا يا صادق. في جواب محمد حسن، جيبة المقصود بالظلام ظلام الليل، انت جاوبت صح، بس اللي نفسرها اكثر، الجيب هو رقم 7 عند الصدر في القميص او في الثوب اللي هي 7، عشان الشخص يدخل رأسه في الثوب من منطقة 7 على الصدر. فشقق الصبح جيب، هذا هو الجيب اللي هو 7 اللي في صدر القميص او في ياقة القميص، كويس 7. فالصبح الثوب الليل لونه اسود، والصبح بده يظهر بوجهه المنير المشرق، فبيشق القميص من الجيب، من منطقة الجيب اللي هي 7 اللي عند الصدر، عشان يطلع رأسه المشرق والمنير والمضيء. صح، صورة شعرية، صورة جمالية حلوة. شكرا يا محمد حسن، جوابك صح. أبو هيثم، معنى كلمة تشقق الصبح جيبه هو بزوغ الفجر، صح. عادل ببشيت، شق الجيب من مظاهر الحزن، وهو شق مقدمة الثوب كناية عن ظهور النور، صح، بس اللون الأسود اللي هو لون الليل في منطقة كأنه ثوب أسود ومنطقة 7، وححكي لكم على منطقة موضوع 7 هذا. سمعت والله في مازن بيقول معنى جيب الصبح وطلع الفجر وانبلاج الصبح وتبدد الظلام، صح. مين كمان ليش متوقع على طول؟ أم أحمد تقول هي استعارة شعرية، طلوع الفجر وبداية الشروق وتبدد ظلام الليل، صح يا أم أحمد. مهابة، شقق الصبح جيبة صورة بليغة واستعارة مجازية جميلة، حيث شبه الشاعر الظلام بالثوب الممتد والفجر إذا أبلج وبزغ بضوئه الأبيض طامسا سواد الليل، كأنه يشق جيب الثوب ليظهر ما بداخله من النور، صح يا مهابة، وإجابة نموذجية الصراحة. عبد الله أحمد بسعد يقول كلمة في أغنية تعني ضوء الفجر، صح ضوء الفجر صح، حنان هو وصف لحظة الفجر وبداية شروق الشمس، وهو تشبيه بليغ بلاغي يصور بزوغ الضوء وانقشاع الظلام. سعاد تقول أعتقد يعني الصبح بان وأشرقت الشمس، الإجابة الثانية فتحة بالثوب يضعون فيها أشياء صغيرة، لا غير الجيب اللي في الجنب، لا الجيب اللي هو 7 عند الرقبة تحت الرقبة، 7 رقم 7. وهلا بحكي لكم حكاية عن موضوع 7 هذا. علي وجداد يقول جايب الصبح بداية أشعة الشمس، يا سلام عليك، صح حيزعل يعني 3 مرات علشان يعني تكعيب. فاطمة الوهيبي، في اللغة العربية الجيب في الأصل هو فتحة الصدر في الثوب، الطوق الذي يدخل منه الرأس، وارتباطه بالصبح قد يشير مجازا إلى أول ضياء الفجر عندما ينشق عمود الضوء في السماء كما ينشق جيب الثوب. فاطمة صح، شكرا لكم. هذه الأجوبة اللي وصلت كلها أجوبة صح. نأتي لجيب. زمان في السبعينيات كان اللبس النسائي في مصر وفي البلاد العربية يعني، بس في مصر أكثر، لأن مصر كانت يعني كان زمان يعني كانت بلدان الموضة باريس ولندن والقاهرة، أو تكون القاهرة الأول، القاهرة لندن باريس موضة العطور، موضة الألبسة، موضة زمان يعني. ففي فترة من الفترات كان موضة الفستان المفتوح من أمام بشكل سبعة، كويس. وكانت اللي تعمل هذه الموضة طب خياطة اسمها ميرفت، كويس. فدارت الأيام وأصبحت يعني خياطات أخريات ينافسوا ميرفت في المسألة هذه. فدخلت ميرفت على السبعة، دخلت زمة بالزاي. إخواننا في مصر الذال بيقلبوها إلى زاي، هي ذال، ذهب، لا بالزمة، الزمة من يزم، يزم يعني يربط أو يشيل، أو يربط أو يمسك بشدة، يزم. فهي تعملت السبعة بزمتها، فتحول المثل إلى فلان بيعمل عملت السبعة بزمتها، غيروا هي بزمتها، بالزمة تبعت الفستان، يعني السبعة مزمومة، يعني في على حواف السبعة في زمة مزمومة بالخياطة يعني. فهي عملت السبعة بزمتها، والله بالفناء الخياطة دي ميرفت بتعمل السبعة بزمتها، فتقلب إلى معنى آخر مختلف خالص، إنه فلان بيعمل السبعة بذمتها، يعني الأشياء الوحشة. بس طيب ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
1: يا قمر ليلي،
0: أغنية في الذاكرة.
2: عيا الأسمار يا زين،
3: عيا الأسمار يا زين،
4: تذكر آخر مرة شفتك سنت.
0: أغنية في الذاكرة.
5: سلم الطائرة بكيت غصبا بكيت على محبي.
6: في وايد أغاني، وايد أغاني، بس بما أن أنت تحب وردة جزائرية فراح أغني لك

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، وإحنا كل يوم في هالوقت بنسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة سهلة، عرفتوها؟ نتلقى إجاباتكم ونستعرضها في 11 إن شاء الله. ونبيل طلب إبراهيم حمودة دون أن يحدد أغنية، يعني كتب بس إبراهيم حمودة وانت تصرف يا عبد السلام. طيب أنا تصرفت واخترت هذه الأغنية لإبراهيم حمودة، إن شاء الله تعجبك يا نبيل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. علي وجداد يقول لا تقول سهلة. سهلة يا عمي، عرفوها عرفوها يا علي، إذا كان أنت ما بتعرفش إيش معناها عرفوها. طيب نسمع، سمعنا مقدمة الأغنية، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. فاطمة الوهيبي طلبت على وجهك يا قمر أو يا أمر لسعاد هاشم. نتكلم عن سعاد هاشم بس نسمع الأغنية.

سعاد هاشم اللي سمعتوها الآن هي مغنية لبنانية مواليد 1940، اكتشفها المخرج شكيب خوري، هو اللي أوصلها إلى نادي اسمه نادي الزهراء، وبعد سنة انتقلت لتعمل في الإذاعة اللبنانية. انطلاقتها كانت مع فيروز ووديع الصافي في مسرحية من مسرحيات الأخوين رحباني. أغنيتها الأولى اسمها على الوادي، من ألحان نيكولا المني الذي مهد الطريق ليلحن لها عاصي ومنصور الرحباني وزكي نصيف وفيلم وهبي، لكن تعاونها اللي طول كان مع توفيق الباشا اللي كان زوج أختها توفيق الباشا. هي نجمة إذاعية غنت الكثير من أغاني عبد الوهاب وسجلتها بصوتها يعني. انضمت لفرقة اسمها فرقة الأنوار اللي شكلها وديع الصافي. هذا باختصار عن سعاد هاشم اللي سمعناها الآن. من أشهر أغانيها أيها الشحرور وغرد، يا طير الطاير وحبايبنا حوالينا لزكي نصيف، يا وردة مالك لشفيق أبو شقرة، ودي يا بحر وديع مع وديع الصافي، دخلك يا طير لعبد الغني شعبان، طير البشائر إلى آخره. طيب نسمع كمان مرة مقدمة لغنية اللي عرفتوها. طيب نسمع الآن طلب صادق أصحابنا لخالد الشيخ.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. في المستمع الكريم علي خاطر النجادي طلب سلام قدري. سلام قدري فنان ليبي، اللقب أطلق عليه لقب سلام قدري، هو اسمه كاظم نديم بن موسى، ولد في 1934 في طرابلس ليبيا. أطلق عليه لقب سلام قدري، أطلق عليه هذا اللقب الفنان كاظم نديم بن موسى في عام 1952. بدايته الفنية احترف الغناء في 1952 بالتزامن مع افتتاح الإذاعة الليبية، وبدأ عضوا عازفا فيها على آلة الكلارنيت ثم العود وبعدين الكمانجة. أعماله قدم أكثر من 400 أغنية ليبية متنوعة منذ انطلاقته الحقيقية في عام 1957. اتسمت أعماله بطابع الأصالة والطرب الليبي الجميل. توفي في طرابلس في 2014 عن عمر ناهز 80 عاما. هذا المعلومات عن سلام قدري. نسمع سلام قدري في أغنية اليوم يا قمر، طلبها علي خاطر النجادي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي للشاعرة فاطمة الشهري، شاعرة جيدة يعني، بقرأ لها صراحة، بيرسل لها علي، عندها يعني حضور شعري جميل، وعندها مفردة شعرية حلوة، وعندها يعني صور وتراكيب شعرية. تقول في أبيات: نخبئ ما بين السطور همومنا، ونسأل عما يعترينا، ونعذل ويشغل عنا كل خل بلحنه، ويشغل عنا كل خل بلحنه، ولحن الغياب المر لا يتبدل. قد اتخذت منا المسافات عبرة، فأحلامنا في السير لا تتمهل، تؤرقنا فوضى الشعور، وصمتنا بما في نوايا العابرين يؤول. قصرنا خطانا عن مسير يذيقنا مرارة إعراض به الود يقتل، وطبنا نفوسا بالمكوث على النوى، ولسنا على نسيان ما كان نعجل. رويدا رويدا يسلب الحزن صبرنا، رويدا رويدا يسلب الحزن صبرنا، وتذوي غصون العمر فينا وتذبل. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعرة. وعلياء من لندن، في طلبك موجود، أغنية لعبد الحليم ستكون أغنية الختام يا علياء، يعني أصبري معنا عشان خليك معنا لآخر الحلقة. نسمع الآن، احنا سمعنا مقدمة الأغنية، نسمع مقدمة الأغنية ونسمع طلب منتصر شاكر يا قلبي، هي مقطع من أغنية، اسم الأغنية اللي يهواك هو، الأغنية اسمها اللي يهواك هو. وأحمد عناني يدور على العنوان اللي انت أرسلته، يا قلبي روق وارتاح، هذا مقطع من الأغنية. فمشكو، شكرا يا محمد فوزي، وطلبوا اللي طلبوا منتصر شاكر.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. احفظ يا منتصر شاكر، الأغنية اسمها اللي هواك هو محمد فوزي. طيب للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية. مقدمة الأغنية على طول جاوب عادل بوبشيت، المقدمة عفاف راضي يهديك يرضيك، صح. عبد الله أحمد مسعد من اليمن، الأغنية مصرية، صح، أغنية مصرية. طب هي بتقول يهديك يرضيك لمين؟ يعني هي بتغني يهديك يرضيك لمين؟ يلا سؤال ثاني على الأغنية. طيب بما أنكم عرفتوا الأغنية، أبو هيثم مقدمة الأغنية فايز أحمد، لا عفاف راضي. مين كمان مقدمة الأغنية؟ عفاف راضي يهديك يرضيك. الله يخليك، من أجمل أغاني في المولد يا دنيا. هذا مين الجواب؟ من مين؟ من من أنا شايف مين؟ أم أحمد. أم يا سلام عليك يا أم أحمد، صح. علي موسى عفاف راضي يهديك يرضيك، صح. أيوة بس لمين بتقول يهديك يرضيك؟ لمين بتغني يهديك يرضيك؟ ما شاء الله عليكم. سعاد تقول أعتقد أغنية مصرية لمطرب مصري، لا مطربة مصرية. علي وجداد مقدمة الأغنية الفنانة ليلى مراد، غلط. سنتين وأنا حايل فيك، غلط. بس هذه الأجوبة اللي وصلت. في حد جاوب عن محمد حسن؟ للحصان، صح. للحصان، صح. في كثير بسمعها يقولوا الحصان، غلط، الحصان، الحصان. وكثير بيقولوا هو الفرس، هي الفرس. الفرس مؤنث في الخيل، مؤنث الحصان، الحصان الذكر والأنثى اسمها فرس، فما ينفعش فرسة، هذا اسمه تأنيث المؤنث. ما هي المؤنث فرس فقط، فرس بدون تاء مربوطة، مش محتاجة تأنيث، مش محتاجة تاء التأنيث. فرسة، كيف فرسة يعني؟ فرس. والحصان، الحصان الذكر والفرس الأنثى. كويس. في وين رحنا؟ مقدمة الأغنية فاطمة الوهيبي، عفاف راضي يهديك يرضيك، صح صح يا يا فاطمة، وهي كانت بتغني للحصان. طيب شكرا لكم، وصلنا لموعد الهدية. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا الحادية عشرة، موعد الهدية. الهدية أغنية عبد الله الرويشد، بتبع قلبي بسمع علي من ناس، من جلسات صوت الخليج الحصرية بأصوات شباب فنانين مثل الورد، بدر الشعيبي، جاسم محمد، ويوسف العماني.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. من أنا ذكرت جوابك يا عادل إنه يهديك يرضيك لعفاف راضي. البث في الأقمار الصناعية هذا أبو عبد الوهاب، يعني لا ليس بيدي حيلة، أنا ببلغ بس ما الذي حصل. ساعات تقول نقول بانت الشمس أو بانت الشمس، الشمس مؤنثة، القمر مذكر، نقول هي الشمس. بتبع قلبي الكلمات والألحان لمن؟ هذا أبو سعد. الكلمات لحسين أبو بكر المحضار، حسين أبو بكر المحضار، والألحان لراشد الخضر. إن شاء الله تكون متابعة. واللي غناها اللي غناها عبد الله رويشد. طيب نسمع فيروز الآن. فيروز، أنا وقت فيروز، كيفك أنت؟ طلبتها أم هيا.

فاطمة لو هي بتقول سؤال، هل المطرب محمد ضياء الدين غنى أغاني غير عن الأطفال؟ لا، هو لحن بس أغاني لا أذكر، لكن هو لحن غير للأطفال، لحن لصباح بدوب في هواه، أغنية اسمها بدوب في هواه، وأغنية لشريفة فاضل، هو أنت يا واد، لشريفة فاضل لحنهم، بس غنى لا أعرف، لكن بتأكد إن شاء الله. أسعد صباحك يا صوت الخليج. هذه إيمان، شكرا يا إيمان على وجودك وعلى اهتمامك وعلى متابعتك. لك التحايا، لك التحايا. وين وصلنا؟ وصلنا سعدون جابر، صح؟ بياع كلام اللي طلبها علي موسى.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أبو سعد بيقول اللحن لحن بتبع قلبي لحسين المحضار أيضا وليس للراشد الخضر، يقول هذا ما وجدته في الألبوم. شكرا لك يا أبو سعد على المعلومة. إذا بتبع قلبي كلمات وألحان حسين المحضار. شكرا لك. بنسمع. طيب طلبك، طلبت محرم فؤاد رمش عينه، إن شاء الله يا أبو سعد تكون متابع.
1: رمش عين اللي جرحني، رمش عينه، رمش عين اللي ذبحني، رمش عينه، رمش عين اللي جرحني، رمش عينه، رمش عين اللي ذبحني، رمش عينه.

عليا الحلو الاسمر رمش وقال لي حب واسهر فات عليا الحلو الاسمر رمش وقال لي حب واسهر مين يا ناس يحكم ما بين

شكرا للمستمع الكريم معاوية يوسف، أرسل يعني من جماليات اللغة العربية. طبعا الوقت أدركنا، ما الفرق بين الصمت والسكوت؟ الصمت يتولد من الأدب والحكمة، السكوت يتولد من الخوف. هذا ما أرسله معاوية يوسف، مشكورا. ما الفرق بين الكآبة والحزن؟ الكآبة تظهر على الوجه، الحزن يكون مضمرا بالقلب، أعاذكم الله منهما. ما الفرق بين شرقة الشمس وأشرقت الشمس؟ شرقت بمعنى طلعت، أشرقت بمعنى أضاءت. ما الفرق بين التعليم والتلقين؟ التلقين يكون في الكلام فقط، التعليم يكون في الكلام وغيره. نقول لقنه الشعر ولا يقال لقنه النجارة مثلا. ما الفرق بين الجسد والجسم؟ الجسم يطلق على البدن الذي فيه حياة وروح وحركة، الجسد يطلق على التمثال الجامد وبدن الإنسان بعد وفاته وخروج روحه. ما الفرق بين التضاد والتناقض؟ التضاد يكون في الأفعال، التناقض يكون في الأقوال. ما الفرق بين الهبوط والنزول؟ الهبوط يتبعه إقامة، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها. النزول فهو النزول المؤقت لا يعقبه استقرار. ما الفرق بين المختال والفخور؟ الآية القرآنية والله لا يحب كل مختال فخور. المختال ينظر إلى نفسه بعين الافتخار، الفخور ينظر إلى الناس بعين الاحتقار. ما الفرق بين الظلم والهضم؟ الظلم والهضم، الهضم هو نقصان بعض الحق، هضم حقه. الظلم يكون في الحق كله، قال تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما. ما الفرق بين المقسط والقاسط؟ المقسط هو العادل أو المنصف، إن الله يحب المقسطين. القاسط هو الظالم أو الجائر، أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أسعد الله يومكم بكل خير وسعادة. شكرا يا معاوية يوسف، يعني بارك الله فيك وشكرا لك، أفدتنا. وين وصلنا؟ وصلنا فؤاد سالم، عمي يا أبو مركب، طلبها محمد بن أحمد الشكري.

وصلنا إلى أغنية الختام اللي طلبتها علياء. معنا يا علياء ولا رحتي؟ إن شاء الله تكوني ما زلتي متابعة. علياء في لندن طلبت أي أغنية لعبد الحليم حافظ، اللي اختار الأغنية زميلي أحمد عناني، أغنية نعم يا حبيبي. إذن معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى، لكم أجمل تحيات. أحمد العناني في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا أحمد. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.